الله يفت قلوب الناس الحطة وبيني وبينك انت قمرنا العالي عين القزالة عينك انت قمرنا العالي عين القزالة.